اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته

0: اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اوصيكم عباد الله واياي اولا بتقوى الله ليرمي بصرنا سيديري حلقه دش شو كيسير داس ديل اخيرت ديل يا صلى الله عليه وسلم دق ويزرت ولرنا كيتشن برت ديل يا صلى الله عليه وسلم شي مجتاد وش ويلخ ويلخش شي اصحابش يا الله تسوى لمثل هذا فاعدوا اخدن كيتشن بيلش هي شي وجري وتولرن كيتشن بيلش يا الله ديل يا صلى الله عليه وسلم انا صباح ديل ريس خيلتون دوي بين باخ تو والله ادمان اقاچ ديش دول دنيا چا تي ايت لوش دول هومان شخر ولا رل دو قود تاع هم زنت دو ور مدات صوت ابا انا سو دي ادريس خيتون ام بعد والله او تو ولا رل تي حتي دو شتو هومان شك حيشه اي ولا هما دو تشك مدو وي ما سو دل ديش دول يرمي بوسنا وان البعث حق قيمه غيت ديش دوي او قيمه دينا برت خاطر بعضو شون وقيمة دينا هورنجي شاين خلو العمل أخبر تهتر بعضو شون وطهوراني الله دالا شيء شيء تيبتر دعلور خلر بعضو شون اهتو كيوكس شيء تيبتر حقية خلق ديقا خلر بعضو شون ايرو كيوكس شيء تيبتر حقية خلر ديقا زوال خلر بلقلو يشون بعضو شون ميزان تير دعوات دور خلر بعضو شون برت خاتر بعضو شون سرطان تايت اولو يمسو چاق دال ديش خلر بعضو شون او سرطان تايت او چاق تاو چاق تاو وش چوش دگه جوش تي غور خلر بعضو شون او سرطان تايت او چاق ويال لگه يسمني وحنگا دائم خردو نعمت بارگن گينا دوچ لرگن خزا دوچ نعمت قوچ خلر بعضو شون سلام عليكم طيبتم فدخلوها خالدين ديل يا سلام ماشا دوشوگا ماشا دوغل شو باش او سيسمني نعري حمالك شا دوش قيهت مول الله دالا تاره دويل وي او تيسما چقوش دول چاره دويل وي سو وزا سيلا حوج الله دالج اغو يشباه شي وزا ليت شي سيلا ليت شادو يمبو دنيا چو احشي احكير خل ولستقا قيمة دينا او صدقج دينا قير ورمواتشا تا قيرم بوج غير سنگتم يوج اغيهتن بير مبوشاتنا ايش دوي بوشبا الله دا فو عزتي وجلالي شي وزا ليت شي سيلا ليت شادو يمبو دنيا چو احشي احكير اتاقيرش شي لو اقلي الوش ليل خل ولستقا او صدقج دينا قير وير مبوشا إخيت مول الله دالا قير ما ديزرت الله ديلا قير الله يلوي إخيت مول الله دالا ديق الخل أصدقش دينا دال قير تدش إخيت تنبين تا غيغ يوج سينغ تنبوج يلش شفاعتي قوش الدلش يسمن شغور شارع بيلوي وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بنيتي أنتم هكذا دائما تهتمون بالأولاد وتهملون الفتيات مجرد كلام وإلا كيف تفسر لي أن تنظم الأبيات للأولاد دوننا؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد